حكاية يوم دهت يوم حكاية أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر ده جبكي.